أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

قد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

بخريستوس. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وفزتنا وقبلتنا إليك.

علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاة عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين نال من شركة الصلاة المقدسة المباركة لمغفرة خطايا

الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين إن زحانا وعن سائر الشعبات وعن هذه الميدان وعن هذه الكنيسة مضاق المقدس هذا نيزيس نوف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف نيف

بيدك يا رب قدام هذا اليوم الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونوا محالين في فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم كنيسة الله الواحد وحيد المقدس الجامعة الرسولية وفاه الاثنى عشر رسول ناظر لإنجيل ماركوس رسول الطاهر والشهيد والبطيارك القديس ساويروس ومعلم ديسقورس والقديس أثناسوس الرسولي والقديس بطرس خاتم شاورس كان والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيريلوس والقديس باسيلوس والقديس غرغوريوس من فوق 318 مجتمع بين اخوه 150 مدينه القسطنطينيه والمئتين بافسوس فم رئيس الكهنه البابا الانبا طبادروس الثاني فم حقرته لانه مبارك مقدس من قدوس الاب والابن والروح القدس كل الله.

مقدس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبريين بركاته على جميعنا آمين. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم إن الدهور أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قرب هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه صديق، إذ شهد له لقرابين وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوه لكي لا يرى الموت ولم يوجد، لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضي الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يصير مجازيا للذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما يوحى إليه عن أمور

0: لم ترى بعد خاف، وصنع فلكا لخلاص بيته. هذا الذي من قبله دان العالم وصار وارثا للبر الذي للإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعا طاعا أن يخرج إلى المكان الذي كان عديدا يأخذ ميراثا، فخرج هو لا يعلم إلى أين يتوجه. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها ليست أرضه، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب شركاه في ميراث هذا الموعد بعينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وخالقها هو الله. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي. آمين.
1: الكسل يكون فصل من لسات معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركات علينا جميعا امين. من منفع يا اخوتي ان قال احدا ان له ايمانا ولكن ليس له اعمال، هل يقدر الايمان ان يخلصه؟ ان كان اخ او اخت عريانين ومحتاجين للقوت اليوم، فقال لهما احدكم اذهبا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطهما احتياج الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال فهو ميت في ذاته، لكن يقول واحد أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك إيماني بأعمالي. أنت تؤمن إن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح، فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. يا إخوتي لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما لم يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: تأسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا مرضيا عند الله، هذا ربي 3 أشهر في بيت أبيه. ولما طرح أخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في كلامه وفي أعماله. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، وأما هم فلم يفهموا. وفي الغد ظهر لآخرين وهما يتخاصمون فوفقهم للصلح قائلا: أنتم رجال إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فجاحده الظالم لصاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد هناك ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية طور سيناء في لهيب نار على عليقة، فلما رأى موسى الرؤيا تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة، قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم، فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. اليوم 28 من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاء وعده علينا ونحن هدوء سلام واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام وزلات من قبل مراحم ربي أبا أخواتي آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما عن إبراهيم فقد ولد في أور الكلدانيين واسم أبيه تارح عابدا للوثن، وقد زوج ابن إبراهيم من سراي، ودعا الله إبراهيم لعبدته قائلا: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فاجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فخرج وذهب إلى الأرض كنعان حيث عاش تحت القيادة المباشرة لله، فباركه الله وأعطاه إسحاق بعد الخبر، إذ كان نحو 100 سنة، وقد جربه الله حينما قال له: خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى الأرض المرايا وأصعده هناك محرق على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم وأخذ ابنه ليقدمه ذبيحة كأمر الله، ولما رأى الله طاعته منعه من ذبح الغلام وقدم له كبشا أصعده محرقا عوضا عنه. ولما بلغ من العمر 175 عاما تنيح بسلام. أما عن إسحاق فهو ابن إبراهيم وقد ولد بوعد إلهي وكمل في البر والطاعة لله ولأبيه حتى ارتضى أن يوثق أبوه لتقديمه لله محرقا، لذلك دعي ذبيح النية وأصبح رمزا للسيد المسيح الذبيحة الحقيقية لغفران الخطايا. قد قاس إسحاق شدائد كثيرة وتغرب في أرض غريبة، ورزقه الله ولدين هما يعقوب وعيسو. ولما شاخ إسحاق وضعف بصره طلبا يبارك عيسو، لكن رفقة زوجته كانت تحب يعقوب وأراد أن يأخذ هو البركة، فطبخت له طبيخا لقدوم الأبي إسحاق. وفي عمر 180 عاما تنيح بسلام. أما عن يعقوب فهو ابن إسحاق ودعاها الله إسرائيل. قد تغرب يعقوب في أرض حاران هاربا من أخيه عيسو الذي أراد قتله، أنه أخذ البكرية والبركة. وفي طريقه إلى حاران نام ووضع رأسه على حجر ورأى حلما، وإذ سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها، فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وأنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. ولما وصل إلى خاله لابان في حاران خدم معه في رعاية الغنم وزوجه ابنتيه ليئة وراحيل، أنجب من هبة 12 ولدا وبنتا واحدة. وبعد عاش في حاران 20 عاما رجع إلى أرض كنعان، واشترك هو وأخوه عيسو في دفن أبيهما وإسحاق. حسد بنوه يوسف أخاهم وباعوه لقافلة تجار من تاج إلى مصر. قد وصل يوسف إلى مركز الرجل الثاني بعد فرعون. وعندما حدثت مجاعة في أرض كنعان جاء بنو يعقوب ليشتروا قمحا، فعرفهم يوسف وطلب منهم إحضار أبيهم يعقوب. فجاء إلى مصر وعاش فيها بقية حياته في أرض جاسان. ولما بلغ عمر 147 سنة نيح بسلام بعد أن أوصى أولاده أن ينفذوا جسده في مغارة المكفيلة مع أبوه إبراهيم وأصحاب. بركة الصلاة تكون معنا، ولربنا المجد دائما أبدا، أمين.

0: الذي خاطب تلاميذه وقديسين ورسولاتهم مكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثير اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستيقظ نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة تلبط قديسي
1: صلوا من أجل إنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في تضراتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقونا

0: وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل بشارة ماري معلمنا مرقس البشير بركاته
1: على جميعنا
2: بن شاي صاب النوت وبن صوتي ربنا ورتين صوت بخريستوس بشير ابنوتي تنخبنا بشاينه

نبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. الكلمة التي أوصى بها إلى آلاف الأجيال، الذي عهد به لإبراهيم وقسمه لإسحاق، أقامه ليعقوب أمرا ولإسرائيل عهدا.

0: ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد آمين.
0: وجاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة وسألوا قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا يتزوجها أخوه ويقيم نسلا لأخيه فكان عندنا 7 إخوتين تزوج الأول امرأة ومات ولم يتركوا نسلا فتزوجها الثاني ومات ولم يتركه أيضا نسلا وهكذا الثالث والسابع ولم يتركوا نسلا وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة لمن منهم تكون زوجتان لأن 7 اتخذوها زوجتان فقال لهم يسوع أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم متى قاموا من الأموات لا يتزوجون ولا يتزوجون بل يصيرون كملائكة في السماوات وأما من جهة الأموات إنهم يقومون أفما قرأتم في كتاب موسى كيف خاطبه الله على العليقة قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس إله أموات بل إله أحياء فإنتم إذا

0: المسيح ناس مصرك يا محب البشر اصبر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة
1: يا
0: الرسولية.
1: رب ارحم.
0: هذه الكهنة من أقاصي المسكونة قاسية كل الشعوب وكل القطعان داركم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر أن بنعم الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيرانه وداخلنا وخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتنى لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس والذي نقوله فلتحي نفوسنا بروح قدوس ولك ونحن عبيدك موت الخطيئة ولعلى كل شعبك
1: يا رب ارحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا ولن وخلصنا يسوع المسيح ناس نصرك يا محب البشر اصبر يا رب اتركنا الباب الان بطرس الثاني
1: يا رب ارحم.
0: حفظنا احفظوا لنسينا كثيرا وازمنا سالم يا مكمل رياسة الكهنوت المقدسة التي تمنت عليها من قبل كرتك المقدسة الطوبة ويا مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامس والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية انعم عليهم وعليهم بالسلام العافية في كل موضع وصلوات صون عنا وكل شعبك وصلواتنا نحن أيضا أقبل لك مسبحك المقدس الناطق السماء راحت بخور فسير دم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وذلهم تحت أرجلهم سريعا وهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك
1: يا
0: المقدسة
1: رب ارحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا ولأنه خلصنا يسوع المسيح ناس مصلاك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا بارك
1: يا رب
0: أعطى
1: ارحم.
0: أن تكون لنا بغير مان والعائق نصنعك بشكل مقدسة الطوبة ويا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة إنعم بها لنا رب والعبيدك التي ما لأبد عبادة الأوثان بالكمال إقلام العالم الشيطان وكل قوات شر أسحقهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفعل الطرول قد افترق فساد البدع أعد كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أزل لهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي
1: أمين يا
0: توفل
1: رب ارحم.
0: قوم أيها الرب إلى وتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل من اسمه قدوس أما شعبك فليكن بركة قلوب قلوب
1: إن سوفيس برس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمين
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض من يرى ومن لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب على نلاد بلاطس بونتي تلم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي يدين الأحياء والأموات الذي ليس المركن قضاء نعم نوما بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب ناطق الأنبياء رسولية ونعترف مع عبدية واحدة

0: آمين.
1: بيت يا أبا أخوتي سامحوني وصلوا لك. شليل
0: ايه بيبو صافي استاذي تاني.

فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى موهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيت الحكماء والفهماء هذا أظهرت لنا نحن الأطفال الصغار، ومجد الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه، هذا نعمت بنا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر من بواسطته. عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الخروف فروحي، أما السكين

0: من الموهبة غير الميتة السمعية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة.

إلى الحق الكائن قبل الظهور والملك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا ولأن مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جال

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواة الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن

من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا طهارا بروحك القدوس. هذا الذي حب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت.

0: جدا نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة أمام الله.

0: ثارت أنفسنا وإكسان أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة
1: يا
0: الرسولية
1: رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. واذكر يا رب أبانا الطوبة المكرم رئيس الأساقفة بطريرك البابا الأنبا تبادروس الثاني
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة إنهم بما على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص

0: الذي لك وكل المواضع وقراط رتابين الأرثوذكسيين
1: رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن إلا. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة.

كما قدرك نعمتك فرح وجه الأرض، يروح ثورتك تر أثمارها، أعدل الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك، نطلب اسمك القدوس، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعم في حين حاسس. نعمانا حسب صلاحك يا معطيا طعما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد.

0: كلكم والذين قدمت بواسطتهم كلهم إلى أجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن الشارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البداية، بين الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

ملت وطلّى الكلمة والقديس يوحنا الصابغ الصابغ شهيد والقديس ستيفانوس سيس الشمام ساول الشهداء وناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والباطيارك القديس سوريس ومنضس كورس والقديس أثناسوس الرسول القديس بطرس خاتم الشرس كان القديس يوحنا فم الذهب والقديس تودوسيوس والقديس توفيلوس والقديس ديمتروس والقديس كريلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس الناطق بالايات والقديس غرغوريوس الصانع العجاب والقديس غرغوريوس الارماني والثلاثمائة وثمانية عشر المقدم بين اخوان 150 بمدينة القسطنطينية والمائتين بافسوس نيم بنيوتن ذكاوس بنشتيا بانتونيوس نيم بثمية بابا بمين بشومتت وبابا مكارم نشير تيرو نستفرو فوروس نيم بنيوت آبا يؤنس بيغو منزم بنيوت آبا بشوي بثمي برو من تيليوس بي من ريت انت بن سوتين أغاثوس نيم بنيوت آبا باب لبرفتا مميزي كيل بف ماتن وشوي سنيوتت أوا بن روميوس ماكسيموس نيم بتيوب سيتي مارتيروس نخلو انتشيت نيم بيغوريت أوا آبا موسي مانيس كامبرز بتيروس نيم بنيوت آبا دانيل بيغو مينوس نيم بنيوت آبا إيس إزيروس ببرز بتيروس نيم بنيوت آبا بخون فاتيوك نصروس بف ماتيتيس نيم بنيوت آبا شينوتي باش من ديس أوسا بف ماتيتيس وابا نبابا كيرلوس سادس وابا نبابا راموس خفايون جيزة والقموس ميخيل بحيرة الميزو وابونا بشوي كامل وابونا استوس رانتوني ورشدياكن حبيب جرجس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين مسولات مطلباتهم ارحمنا.

0: فليقول أسمى بان الوتر كالقديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمه والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقلين، أبونا بيقول مسعد وأبونا بتناور مانيوس وأبونا شنودة كمال والمنتقلين فكري سعيد ومنير زكي وأشرف فايز وجورج شفي والمنتقلات صوفية إبراهيم ونوال ثابت وسميرة تدرس. تفضل يا رب إن نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب الحزن والكاب وتنوت في نوره.

الكل بربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا إلى أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع دين الأفون ونهضم اسمه القدوس، وأيضا فإننا سنرجعنا مستحقين لشركة وطنا.

0: أنت الآن أيضا يا سيدنا أنر عيون قلوبنا وطهرنا كامل في النفس والجسد والروح لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين نكسر عندك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا
1: الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض اسألنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: مربط
1: إيه
0: مربط في السماء ما حل لك مربط ودية الإخوة الضعف أنت إله رؤوف رحوم طويل أناك ترحم بارك ومختان بالكول فسامح الأبواب في التصرف من بر الآن وكل حد ممتاز أنعم لنا يا سيدنا عقل وفهم اذكر يا رب سلامة المستقى الواحد اذكر يا رب اطلق لنا الباب الأنباط والوسط اذكر يا رب يا أبا الكنيسة واحد اذكر يا رب يا شعب شعب حاضرنا معنا شعب السودان طلعوا قاعدين يا رب مربوطين برباط صوتي مشان الحكومة انت يا رب مشاكل امتحانات مستشفيات ودي آه يزيل ليس لهم عمل يا رب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا ولروحك ننصت بخوف الله
2: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح من الله وقدوس الروح القدس امين
2: واحد الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد الروح

لا اعتبار اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف طرف الاطراف الحسنه امام بيلاطس البوينت واسلم وانا خصوصا مقدسه بيرت وحده ان كلنا بالحقيقه من الحوت لم يفارق نسوته لحظه واحده ولا طرفه، ان خلاصا وفر خطايا حياتنا بديتان من نتناول منه. امين امين امين ان هذا بالحق.

صيتخ قوم اسمي امين. طبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من اجل التناول باستحقاق من هذه الاسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

Eleisuni mes osi os obatir ovantukrator banegetries, eleisuni mes of Joseph Nutintinigum, Shubri Manjuman ton voices of Hek Evid Eruk, Allahumma Gan Rab Sakin and Akula Bukulashuk. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا نزف الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبنا إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لابد أمين.

بشيء سفنوتي بيبن تقراتور ويوتم بن شيسو بن نوتو بن سوتي ريسوس بكريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك،

بك ارحمنا الله واطرف علينا واسمعنا ويعيننا واقبل لي صلاة وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا.

اسنان سرنگوكي فون خين باي كي هو صافاي نمني هو تيرون تبنون خين هيريني نيفين نمتك هوتي افسونو.

يتيب نم نيسو نيفول أني تويفول هارون نم إيفول هابك لا أستير نم إيفول أطايك لسيا ساي نم إيفول أباي مايس وابن طاك فاي نيزيس نانيف نم نيتر نوفر

ऋषो नित्य रहने से।

الذي نرقده وتنيح في الإيمان بالمسيح منذ البد. أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، أبائنا الأساقفة بين القمامسة، أبينا الكسوس وإخوتنا الشمامسة، أبينا الرهبان أمهاتنا الراهبات، أبينا العلمانيين وأنياح كل المسيحيين، كي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة نمر راحة في فردوس النعيم.

لا يكون موت العبيد بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسداً.

طاهرا من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا من

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. جاي كمثل اتكلنا عليك، لأن عين الكل ترجيك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، بارك أنت يا رب أن لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك وخلصني وعلمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك مستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا طه القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح. اصعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
1: السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس. سألنا الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي نعمل لنا غفران خطايانا.
1: السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، سلام لفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل. نسألك تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لك خطايانا.
1: شسموه نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض،

فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمار معلمنا متى البشير.

بسبب تقليدكم. فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن قال كلمة رديئة

أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني، فلا يكرم أباه وأمه، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء النبي قائلا: يكرمني هذا الشعب بشفتيه، وأما قلب

وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا

باب المعظم الأنبا تودروس الثاني، باب بطريرك المدينة العظمى الإسكندرية وسائر ساقفتنا الأرثوذكسية.

0: أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. إن بخريسوس أسوس بن شويس إن بيون سو كيريين
2: روز خومن سي أمي تبوبو أمين
0: إيرني باسي
1: تدون ماتي يسو.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب، الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألم مخلص المحية، الذي نفخ وجه تلاميذه القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، أمسكتموا عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رسل الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض وربطوا كرة الظلم. الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر عن عبيدك إخوتي وضعفي، هؤلاء يا رب المنحنيين برؤوسهم أمام مجدك الأقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا، وإن كنا أخطأنا ليك إن كان بعلم أو بغير علم أو جزع القلب أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس، فأنت أيها السيد العارف بضعف البشر كصالح محب للبشر، اللهم إنعم علينا وفعل خطايانا، باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة، لأنك أنت هو إلهنا، وإليك بك المجد والإكرام والعزة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس الموحي المساو لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.
1: آمين.

0: في
1: يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك القوة والمجد والعزة والبركة الأبد. أمين. واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، والسلام الله يكون معاه. هنصلي دلوقتي صلاة الخدمة الأولى من صلاة نص الليل وتسبيحة نص الليل.

والشر قدامك صنع لكي تتبرر في أقوالك وتغلب بزحكم، لأني هنازا بالأسام حبل بي وبالخطايا ردتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غامة حكمتك مستراتها. تنضح علي بزفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثاني، تسمعني سرورا فرحا فتبتهج عظام متواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسة عددني، فعلم رأسه طرقك وامف كل أيك ارجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فاغفر فم تسبيحك، لأنك لو أصلت ذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكن لك لصور محرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يزوره الله. أنعم بي يا رب من صلاتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ صار ذبائح بر قربان ومحرقات ويقربون على ذبائحك العجول. هللويا. مقدمة صلاة نص الليل مع بعض. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، كي ينعم لنا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا. انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا ربي يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران.

شويس نينان بشويس نينان خير فران مفيوت نمبشيرين بابن بمايس اواب نوت نوت امين كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوغسون سابتري كي يو كي اجي ابن بماتي كنين كاي كي سوسيون استونون امين تزبع الصلوات الخدمة الأولى من صلاة نص الليل أقدمها المسيح ملك وإله الكل يغفر لي خطاياي من 30 مزامير أبينا داود النبي والملك بركته على جميعنا أمين.

0: Vuxosi, osi, osi, osi, mund, kudus, kudus, kudus, fasëm shatë i ngin, malim në al-Qidis, merëve të al-Bashir, wa të l-Mizu të tahër, barak të ala gëmja në amin.
1: أن يزن وجه بملكوت السماوات عشر أعذار أخذنا من صبحهن وخرجنا لاستقبال العزيز خمس منهن كنا جاهلات وخمس حكمات فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أيديهن مع مصابيحهن ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصر في الليل صار سراق وإذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك الأعذار جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات الحكيمات أعطنا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفي لا يكفينا ويكن فذهبنا بالحري إلى البيع وابتعنا لكن فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.

العبد الذي يكدو مستيقظا، أما الذي يكدو متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اصحي

مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي، لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون

من يا غير المنسلم ابطلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي وتشفعي.

أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل

وأتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا.

0: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
1: كما في السماء
0: كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تحليل صلاة نص الليل. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أن عقولنا نفهم أقوالك المحيية وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجازنا من أجل كثرة أسامينا لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة شفاعة سيدتنا كلنا ويت إله القديسة مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصدقين ورح خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاتم استمى يرجع ويحيى أدى كل الخلاص لأجل معه بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا شلنا عن بصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا نقي نيتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا ملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين نصل اتحاد الإيمان وإلى محفظة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد أمين.

0: Zoksasi osi osi osi mon kudus kudus kudus fasım şatirin gin malim nal kiddis merilu kalbeşir ve tenvizu tayir barakta ala gemiyen amin.
1: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام كقولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته جميع قدام الشعوب نورا تجلي للأمم ووجدك لشعبك إسرائيل.

0: سيدٌ قزمًا وأخوته وأمه يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا باقر ويوحنا أخوه.

بكره تذكار البشاره والميلاد والقيامه، هنقول زكسولوجيه البشاره وزكسولوجيه للميلاد وزكسولوجيه للقيامه وزكسولوجيه لامنا العذراء.

هنقول إبصالية لعيد البشارة، مش هنقدر نقول الإبصاليات التانية، هنقول إبصالية لعيد البشارة.

في إبصالية للثلاث أعياد هنقولهم مع بعضهم، هم موجودين للثلاث أعياد.

الناس نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أطلع أصداء قديس سوية الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.

نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاصي البنطي، تألم القبرى وقام بين أمواك في اليوم الثالث.

واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا للسماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والآن. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا القديس يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معاكم. امضوا بالسلام، وسلام الله يكون معاكم. تشهد صلاة.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.